اليوم 28 لأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRT دينلي، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. أكد وزير الدفاع ياشار جولار أن سياسات الترهيب وعدم القبول الموجهة ضد القبرصيين الأتراك والتي تعود جذورها إلى ستينيات القرن الماضي لا تزال مستمرة بأقوى شكل. جاء ذلك خلال تصريحات جولار خلال مشاركته في حفل افتتاح العام الدراسي 2026-2027 لجامعة الدفاع الوطني. وفي مستهل كلمته لفت جولر الانتباه لأن تركيا تقع في مركز جغرافيا تؤثر فيها التطورات العالمية بشكل مباشر نظرا لموقعها الاستراتيجي، مؤكدا أن تركيا تتابع المخاطر والتهديدات عن كثب وتحمي حقوقها ومصالحها بحزم تحت قيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وعبر الدبلوماسية الفعالة والإرادة السياسية القوية ومفهوم الأمن الاستباقي. وقال جولار تعد الحرب المستمرة في البحر الأسود والمخاطر الأمنية والتوازنات الجديدة التي تتشكل في القوقاز والتطورات في الشرق الأوسط وحقوقنا ومصالحنا في قبرص وشرق البحر الأبيض المتوسط من القضايا ذات الأولوية في سياستنا الأمنية. في هذا الإطار نواصل اتباع نهجنا المسؤول والمتوازن الرامي إلى الحفاظ على الاستقرار في البحر الأسود من خلال متابعة تأثيرات الحرب على الأمن الإقليمي عن كثب، كما ندعم إرساء سلام دائم في القوقاز وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتطوير فرص التعاون. هذا وأشار جولار إلى أن تركيا لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأفاد بأنه تم اتخاذ خطوات مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التحالفات التي تم تشكيلها. كما أشار إلى أن اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها في مكة المكرمة تمثل انعكاسا فعالا وقويا لهذه السياسة. وفيما يخص الملف القبرصي، شدد جولر على أن تركيا تحافظ على عزمها الراسخ في حماية أمن القبرصيين الأتراك وحقوقهم المشروعة ومراعاة مصالح تركيا وجمهورية تركيا القبرصية الشمالية في شرق المتوسط بحساسية بالغة. وأكد جولر على أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها دون تنازل عن المكاسب التي تحققت بتضحيات الشهداء والجرحى يمثل إرثا غاليا سيترك لأجيال المستقبل. هذا وحضر حفل الافتتاح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ساتشوك بايركتار أولو وقادة القوات العسكرية ونواب الوزير. تدخلت الشرطة الألمانية بعنف لتفريق تظاهرة حشدة نظمت في العاصمة برلين دعما لفلسطين وتنديدا بالمجازر والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وتجمع أكثر من 1000 شخص في ساحة أورانين احتجاجا على السياسات الإسرائيلية قبل أن ينطلقوا في مسيرات حاشدة متوجهين نحو ساحة هيرمان. ورفض المتظاهرون ما يحصل في فلسطين ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورفعوا أيضا لافتات حملت عبارات قوية من بينها إما أن تحترم وجودها أو توقع أن تواجه المقاومة وإبادة جماعية لا تبرر أحدا والذنب الوحيد للفلسطينيين هو وجودهم. و7 أكتوبر أسقط قناع الصهيونية وشهد العالم ظلمها وأيضا الانتفاضة ولافتات أخرى كتب عليها لسلام على أرض مسلوبة. كما ردد المشاركون هتافات تستنكر الدعم الألماني المطلق لإسرائيل مثل إسرائيل تحرق الأطفال وألمانيا تدعمها وفلسطين تحت الاحتلال والحرية لفلسطين وسترون أن فلسطين ستتحرر وفلسطين حرة حتى نيل الاستقلال. وقامت الشرطة الألمانية بوقف مسار المتظاهرين مؤقتا عند شارع سكايلتزر قبل أن تسمح لهم باستئناف السير، غير أن الشرطة تدخلت بوحشية بالقرب من محطة مترو كوبوتسر تور حيث منعت استمرار المسيرة بحجة وجود خطر جسيم يهدد الأمن العام وأعلنت إنهاء التظاهرة بقوة. وطالبت الشرطة المتظاهرين بمغادرة المكان وأقدمت على توقيف واعتقال عدد كبير ممن رفضوا الانسحاب. وقبيل انتقال المسيرة نظمت جمعيات فلسطينية وقفة احتجاجية في الساحة الواقعة عند تقاطع شارعي زمر وفريدريتش. وأكد المتحدثون خلال الوقفة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة منذ 3 أعوام متواصلة.
ولم تقتصر التدخلات الأمنية على تفريق التظاهرة، بل قامت الشرطة بالاعتداء على أحد المتظاهرين الذي كان يحمل صورا لأطفال قتلتهم إسرائيل في غزة، وصادرت تلك الصور بالقوة. علقت المحكمة الإدارية في فرنسا قرار مديرية أمن باريس القاضي بحظر مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني كان مقرر تنظيمها غدا، مؤكدة أن التجمع لا يشكل

يشكل تهديدا للنظام العام. وكانت مديرية أمن باريس قد أصدرت قرار الحظر بتعليمات من وزير الداخلية لوران نونيز لمنع التظاهرة التي دعت إليها جمعية طوارئ فلسطين تحت شعار الوقوف ضد الإبادة الجماعية في غزة والاحترام التام لوقف إطلاق النار، وذلك بدعوى أن التظاهرة تحمل مخاطر جسيمة على النظام العام في ظل تصاعد تهديد الإرهابي وارتفاع الأعمال المناهضة الإسلامية إلى مستويات قياسية. وقوبل قرار الحظر الأمني ببرود وانتقادات واسعة من سياسيين ومنظمات حقوقية، لا سيما وأنه يتزامن مع دخول الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة عامها الثالث. أعلنت هيئة عمليات التجارة البريطانية البحرية عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بعدة مقذوفات في مياه الخليج العربي على بعد 51 ميلا بحريا شمال مدينة الشمال القطرية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطاقم. وأوضحت الهيئة البريطانية في بيان رسمي أن الناقلة تم استهدافها بالعديد من الذخائر أثناء إبحارها في المنطقة، مؤكدة على وقوع خسائر بشرية بين قتلى وإصابات. ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية كافة السفن المارة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء الإبحار والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة للجهات المختصة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء الهجمات التي استهدفت مطار أبها الدولي في مدينة أبها ومطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الهجومين طالا مرافق المطارين، مؤكدة أن فرق الطوارئ والجهات المختصة سارعت إلى التعامل مع الحوادث فور وقوعها وفقا للإجراءات والخطط المعتمدة. وأشار البيان إلى أن الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب البلاد أسفر عن وفاة امرأتان تحملان الجنسيتين المغربية والجزائرية، كما أدت الاعتداءات إلى إصابة 28 شخصا بتفاوت في درجات الإصابة بين طفيفة وخطيرة، من بينهم مواطنان أجنبيان من بنغلاديش والفلبين. وفيما يخص الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، فقد أدى إلى مقتل مقيم سوداني جنسية، إضافة إلى إصابة 8 آخرين تتراوح إصاباتهم بين الخفيفة والجرحى، وهم 5 مواطنين سعوديين ومصريان وباكستاني 1.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستحق جائزة نوبل للسلام المقرر الإعلان عنها يوم الجمعة 9 أكتوبر تشرين الأول الجاري، مشددا على أن عدم منحه إياها سيتسبب في خسارة كبيرة لمصداقية لجنة نوبل والجوائز التي تقدمها. وأوضح ترامب في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين بالبيت الأبيض أنه لا يتوقع أن تقوم لجنة نوبل بتقليده الجائزة، مشيرا إلى أن اللجنة لا تميل عادة لمنحها لشخصيات مثله، ومضيفا أنه حقق إنجازات كبيرة سواء حصل على جائزة أم لم يحصل عليها. وأكد ترامب أنه ساهم في إنهاء 8 حروب ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مستغربا منح الجائزة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما دون أن يقدم شيئا يذكر على حد تعبيره. أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مقربة من الدوائر الرسمية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توقيت شن هجمات محتملة ضد إيران وسط توجيهات أصدرتها وزارة الدفاع البنتاغون للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بإتمام الاستعدادات اللازمة لمواصلة تلك العمليات. ووفقا لما نشرته منصة إكسيوس، لم تحدد العمليات الموجهة للقيادة المركزية إطارا زمنيا محددا للضربات المحتملة. من جانبها أشارت مصادر أمريكية وإسرائيلية إلى أن هذه الضربات قد تنفذ قبيل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة المقرر إجراءها في 3 نوفمبر تشرين الثاني، والانتخابات المقررة في إسرائيل في 27 أكتوبر تشرين الأول الجاري. ولفتت مصادر إلى أنه في حال استمرار العمليات ضد إيران فقد تستهدف هجمات واسعة النطاق البنية التحتية

الطاقة والمواقع النووية الإيرانية. أعلن ترامب أن واشنطن قد استكملت مهمتها القاضية بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن الصراع الحالي سينتهي بسرعة كبيرة جدا. جاء ذلك في تصريحات لترامب خلال الحديث لوسائل الإعلام قبل مغادرته البيت الأبيض، متوجها إلى ولاية تكساس للمشاركة في فعالية انتخابية تمهيدا لانتخابات الكونغرس النصفية المقرر إجراءها في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وردا على أسئلة الصحفيين بشأن الارتفاع الكبير في أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب ترامب عن ثقته بأن أسعار الطاقة ستشهد هبوطا حادا فور انتهاء الحرب مع إيران، وشدد على أنهم لن يسمحوا لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، وقال: لقد أتممنا هذه المهمة أساسا، لقد دمرنا جيشهم، وهذا الوضع سينتهي بسرعة كبيرة، وعندما يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بسرعة فائقة. أعلنت إيران أنها سترد على المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار المفاوضات الجارية عبر الوسيط بين البلدين. وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ردا على سؤال حول آخر التطورات في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أشار إلى أن موقف طهران حيال إنهاء الحرب وإعادة الأمن الإقليمي واضح وصريح. وأوضح بقائي أن الشروط والبنود التي وضعتها إيران بهدف إنهاء الحرب المفروضة على جبهات القتال كافة وإعادة الأمن إلى منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز قد عبر عنها بشكل قاطع ودقيق. وأكد المتحدث الإيراني أن الرد اللازم على المقترحات الأمريكية سيسلم عبر الأطراف الوسيطة، مشددا على أن الحركة الخاصة بالرسائل بين طهران وواشنطن لا تتم بشكل مباشر بل تدار حصرا عبر الوسطاء. أضيء برج جلطة التاريخي في مدينة اسطنبول بألوان العلم الفلسطيني، وذلك في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على مأساة غزة والفظائع المستمرة التي تشهدها المنطقة. وجرى توثيق البرج المضاء بالعلم الفلسطيني عبر تصوير جوي لفت أنظار المتابعين. وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، صرح وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي قائلا إن عدم السماح بنسيان ما يحدث في غزة وعدم التزام الصمت إزاء الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني هو مسؤولية مشتركة للإنسانية. سلطت شبكة CNN الأمريكية الضوء على الإنجاز العالمي الذي حققه المطار الخاص باسطنبول باعتلائه عرش مطارات العالم كافة كأفضل مطار من حيث الربط الجوي، متجاوزا مطار هيثرو في لندن. وأكدت الشبكة في تقريرها أن المطار بات يفرض هيمنته المطلقة على حركة الطيران العالمي بفضل مساحته الهائلة والشبكة اللوجستية الواسعة للخطوط الجوية التركية والمعنوية التشغيلية العالية التي يتفوق فيها على نظرائه في أوروبا. واستعرض التقرير الذي أعدته الكاتبة مورين أوهارو الصعود المتسارع لمطار اسطنبول، مشيرة إلى أنه منذ عهد طريق الحرير التاريخي واسطنبول تمثل مركزا تجاريا محوريا، إلا أنها في القرن 21 أضحت تحكم أجواء العالم. أعلنت شركة أسلسان للصناعات الدفاعية عن توقيع عقد مبيعات جديد بقيمة 125 مليون دولار أمريكي مع مستخدم نهائي دولي يتضمن تصدير أنظمة أسلحة وحروب إلكترونية. وجاء في بيان نشر عبر الحساب الرسمي للشركة على منصات التواصل الاجتماعي أنه وقعت شركة أسلسان عقد مبيعات بقيمة إجمالية تبلغ 125 مليون دولار مع مستخدم نهائي في الخارج يخص تصدير أنظمة أسلحة وحرب إلكترونية. ولم تكشف الشركة في بيانها عن هوية الدولة أو الجهة المستوردة لهذه الأنظمة، إلا أن العقد الجديد يعكس استمرار التوسع والنجاح المستمر للصناعات الدفاعية التركية في الأسواق العالمية. مستمعينا الأفاضل من إذاعة صوت تركيا، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.

كان الأطفال يلعبون الكرة في الشارع كالعادة في يوم مشمس في منطقة بايرام باشا في إسطنبول. كانوا مفتونين باللعبة حتى أنهم لم يدركوا كيف مر الوقت أو كيف بدأ الظلام يحل عليهم، لأنهم كانوا في الجزء الأكثر إثارة من اللعبة. إذا إذا هيا جول، صرخ أحد الأطفال بحماس. ثم ركض جميع الأطفال الذين كانوا يلعبون في نفس الفريق نحو إيدا وشاركوا فرحتهم وكأنهم فازوا بكأس العالم. كانت عيون جميع الأطفال تلمع، أما الفريق الخاسر فلم يكترثوا وقالوا: نراكم غدا مرة أخرى، ستكون مباراة العودة حرجة، في محاولة لتخويفهم. ثم اقترب رجل طويل القامة من الأطفال وقال: إيدا يا ابنتي، هيا بنا، حان وقت العودة إلى المنزل. ركضت ابنته نحوه وكانت فضولية وخجولة. قال والدها بصوت ناعم: يا ابنتي، أنت الآن تلعبين كرة الطائرة بشكل احترافي، ما رأيك أن تتوقفي عن لعب كرة القدم وأنت طويلة هكذا؟ فقالت إيدا: لكن يا أبي، أنت تعلم أن كرة القدم هي أكثر ما يثيرني. فابتسم والدها وقال: وكيف لا أعرف، خاصة عندما تكون مباراة فنربحتشه، لا توجد مباراة لا تفوتك مع أعمامك وأبناء عمومتك، ربما سترتدين قميص فنربحتش المخطط يوما ما، ما رأيك؟ لمعت عينا إيدا فجأة، فمجرد الحلم بذلك كان جميلا جدا. لم تكن تعرف بعد أنها يمكن أن تحقق أكثر من ذلك بكثير في المستقبل. اسم هذه البطلة الرائعة هو إيدا أردام دوندار، قائدة فريق فنربحتشي للكرة الطائرة والمنتخب الوطني التركي للسيدات، والتي نصب على شرفها تمثال. ولدت إيدا أردام دوندار في 22 من حزيران يونيو عام 1987 في إسطنبول، وعاشت طفولة جميلة وسعيدة للغاية مع أشقائها الستة. بمجرد عودتها من المدرسة إلى المنزل، كانت تقضي الوقت مع أصدقائها وأبناء عمومتها في الشارع، وكانت تستمتع بجميع أنواع الألعاب، لكنها كانت تحب كرة القدم أكثر من غيرها. كان فريقها المفضل هو فنربحتشه. في الواقع لقد كانت مشجعة لدرجة أنه في أحد الأيام في إحدى المقابلات، عندما سئلت عن الفريق الذي تفضله، قالت فنربحتشه وأضافت: حتى الموت بين قوسين. عندما كانت في الصف الثالث الابتدائي، لاحظ مدرب البنية التحتية لفريق بشكتاش إسماعيل شاهين إيدا أثناء زيارته لمدرستها، ونتيجة لهذا اللقاء بدأت إيدا أول تدريب لها في الكرة الطائرة في 24 من كانون الأول ديسمبر عام 2000، حتى أنها قادت فريق بشكتاش لكرة الطائرة للسيدات لمدة موسمين، لكن قلبها كان ينبض لفريق فنربحتشه. وأخيراً تحقق حلمها في 12 من أب أغسطس عام 2008، تلقت عرضاً من فنربحتشه. بعد ذلك اليوم رفضت إيدا جميع العروض ولم تخلع قميص فنربحتشه الذي كان يحمل الرقم 14. بالإضافة إلى ناديها، لعبت أيضاً مع المنتخب الوطني التركي منذ عام 2005، وفي الوقت نفسه كانت قائدة لكل من المنتخب الوطني التركي ونادي فنربحتشه الرياضي. حققت إيدا أردام دوندار العديد من النجاحات مع فنربحتشه وكذلك مع المنتخب الوطني التركي، لكن إنجازها الأهم كان عام 2023، فقد حصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بقيادة إيدا أردام دوندار على بطولة دور الأمم للاتحاد الدولي للكرة الطائرة وبطولة أوروبا للكرة الطائرة وتصفيات الألعاب الأولمبية التي أقيمت في كأس العالم لعام 2023، وهكذا دخل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة

التاريخ بفوزه بجميع الألقاب التي يمكن أن يفوز بها في عام 2023. إن تزامن هذا النجاح الذي حققته إيدا أردام دوندار وجميع زميلتها في الفريق مع ذكرى مئوية لتأسيس الجمهورية التركية جعل تركيا كلها وخاصة النساء فخورة بها. متى كبرت هكذا؟ متى أصبحت فتاة كبيرة؟ سألها والدها بانفعال وهو ينظر إليها. كانت إيدا تقف على المسرح مترددة بعض الشيء بحماس لطيف، ولكن في نفس الوقت سعيدة وهي تلقي كلمتها أمام الضيوف. كانت تتحدث عن طفولتها وعن فنربهتشة وأحلامها والجماهير، بينما كان والدها يستمع إلى ابنته. كان يغرق في التفكير مرة أخرى. نعم، الأحلام، يا لها من أحلام. لقد بدأت لعب الكرة الطائرة وانتقلت إلى فنربهتشة وأصبحت لاعبة في الفريق الوطني وقائدة الفريق، وبالطبع فزت أيضا بالعديد من الألقاب والبطولات والإنجازات الفردية. والآن في 8 مارس 2024 في اليوم العالمي للمرأة سنحضر إزاحة الستار عن تمثالك كرمز لمثابرتك وعزيمتك وروحك القتالية. هذه المرة ستدخلين التاريخ كأول امرأة رياضية تركية يقام لها تمثال. أنا فخور بك كأب، ولكن أيضا كمواطنة من هذه الأرض. ابنتي الجميلة، تحديت الصعاب ووصلت إلى النجوم وذهبت إلى أبعد من أحلامك. هكذا فكر والدها وعيناه تملأها دموع السعادة. مستمعينا الكرام، نهدي قصتنا هذه إلى أولئك الذين لا يستسلمون رغم الصعوبات، إلى أولئك الذين كانت أحلامهم مشرقة كالنجوم، وإلى إيدا أردام دوندار قائدة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للسيدات. نشكركم على حسن متابعتكم. إلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن أحد رواد التصوف التركي الإسلامي أشرف أوغلو رومي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. إن أشرف أوغلو رومي من أبرز الصوفيين في العالم التركي الإسلامي، ويمتد نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جهة وإلى أتراك أوغوز من جهة أخرى. وكان أشرف أوغلو رائدا بارزا في الحفاظ على لغة أوغوز في الأناضول وتطويرها وخدمة اللغة التركية، وواصل مسيرته في الطريق الذي مهده صوفيون مثل أحمد يسوي ويونس أمرا قبله، وهكذا أصبح

من أبرز ممثلي التصوف التركي مثلاً على من جاءوا بعده. واصل أشرف أوغلو رومي في القرن الخامس عشر بنجاح باهر مسيرة نقل الحكمة باللهجة العامية التي بدأها يونس إمرة. وإنما عطف جمالاً على قصائده هو صدقه وصدق مشاعره لا إتقانه الفني، واتسمت قصائده بالبساطة التي كانت مفهومة للجميع بدءا من مجالس التراويش وصولا إلى جلسات الولائم، لأنه ألف قصائده باللهجة العامية. وكان اختيار اللغة والأسلوب تم بشكل مقصود، فقد ألف أشرف أوغلو أعماله بلغة تركية بسيطة وجميلة، مساهما بذلك في تطوير اللغة التركية، وأشار إلى هذا قائلا: أردت أن يستفيد الجميع منها، وكان آمن لقوة اللغة التركية، وأثبت أن اللغة التركية أيضا يتم من خلالها التعبير عن الحكمة والعرفان، وهذا ما فعله أشرف أوغلو تحديدا، فقد جسد الروح الإسلامية في اللغة التركية من خلال القصائد الدينية والنصائح. وبفضله أصبحت اللغة التركية لغة الحكمة في منابر المساجد وساحات تكايا التراويش. وكان لقاؤه بحاج بايرام ولي نقطة تحول في حياة أشرف أوغلو رومي، ولفت انتباه حضرة أمير السلطان في بورصة فوجهه إلى أنقرة إلى حاج بايرام ولي، وهكذا دخل أشرف أوغلو محفل أعظم الشيوخ الصوفية في الأناضول آنذاك بخضوع تام. ولاختبار انضباط هذا الطالب الموهوب روحيا عهد إليه حاج بايرام ولي بمهام درجاهه، وقال أشرف أوغلو دون تردد على الرأس والعين، وأمسك ببريغ ومكنسة واندفع لخدمة الدرجاه، وقد صقل هذا العمل الشاق قلبه وكسب ثقة شيخه. ووثق حاج بايرام ولي بهذا الدرويش الشاب ثقة كبيرة، فزوجه من ابنته خير النساء خاطن وجعله صهره، وسلم حاج بايرام رايته واستجدت صلاته إلى أشرف أوغلو وكلفه بإرشاد أهل إذنك. وتولى أشرف أوغلو هذه المهمة ممثلا فرعا من طريق البايرامية، إلا أنه إذ اعتبر نفسه غير كاف لهذه المهمة انعزل في إذنك لفترة، وظل سؤاله هل توجد هناك مرتبة أولياء يتردد في قلبه، وبهذا السؤال عاد إلى أنقرة في رعاية حميه حاج بايرام. إلا أن حاج بايرام ولي أشار إلى طريق الحقيقة الأبدي وإدراك الحماس الكامن في تلميذه، فقرر إرسال أشرف أوغلو إلى مدينة حما في سوريا إلى الشيخ حسين حموي، وكان الشيخ حموي من نسل الشيخ الصوفي الكبير عبد القادر الجيلاني والممثل الإقليمي للطريقة القادرية. وبعد أن تعلم أشرف أوغلو دقائق الطريقة القادرية في حما واجتاز اختبارات النضال ضد الشهوات النفسية عاد إلى الأناضول، وبشرت هذه العودة بميلاد جديد إلا فهو المدرسة الإشرافية. ومزج أشرف أوغلو رومي منهج البايرامية الذي تعلمه في الأناضول مع مناهج القادرية التي تعلمها في حما، مضيفا إليه الإرث الروحي لمعلمه أمير سلطان في بورصة. وهكذا اندمجت البايرامية والقادرية في شخص أشرف أوغلو وظهرت مدرسة جديدة تعرف بالأشرفية. ومثل هذا التوليف وحدة المدارس الصوفية التركية، وإضاف أشرف أوغلو شريحة أخرى إلى التاج ذي الستة أجزاء الذي هو رمز البايرامية، منشئا التاج ذي السبع أجزاء الخاص بطريقته. وفسرت هذه الشرائح السبع أيضا على أنها تشير إلى السماوات السبع أو الآيات السبع من سورة الفاتحة. وعندما أسس أشرف أوغلو رومي درجاهه في إذنك وبدأ بإرشاد الناس، انتشرت سمعته سريعا في جميع أنحاء الأناضول. وعلى خطى أشرف أوغلو امتدت طريق الأشرفية في جميع أنحاء الأناضول ليصبح مشدا لقلوب لا تحصى. وترك أشرف أوغلو رومي إرثا سريا من الأعمال أبرزها ديوان أشرف أوغلو. وهذا الديوان هو مجموعة من قصائده مفعمة بالحب الإلهي وزاخرة بالنصائح والحكايات

الدينية والصوفية، ولا تزال قصائده الدينية تتلى في العديد من تكايا التراويش والمساجد في أنحاء الأناضول حتى اليوم، وهي بذلك تمثل الصوت الجماعي للأمة التركية. ومن رواية أشرف أولو الأخرى كتاب مزكي النفوس، وهو كتاب عن التصوف مكتوب بأسلوب نثري بسيط، ويحتوي الكتاب على المفاهيم الأساسية للتصوف ومراحل النفس والنصائح الأخلاقية والقصص التحذيرية. وقد هذا الكتاب الذي صمم ليكون كتابا شائعا يشرح المنهج الصوفي على اهتمام أكبر من ديوانه في مواضيع كثيرة. إن أعماله ليست أعمالا كلاسيكية تذب النخبة، بل هي نتاج نابع من حقل قلوب الناس، ولغته بسيط وجريئة ووطنية، وجوهره هو الحقائق الصوفية المستغى من القرآن والسنة. وهذا المزيج يجعل عمله خالدا، لأن أشرف الرومي قد أخبرنا الحقيقة بلغتنا. حمل لواء المحبة الذي ورثه من خراسان إلى الأناضول وجسد القومية التركية في الروحانية بضمان وحدة اللغة وتوحيد القلوب. وقد غرس طريق الأشرفية الذي أسسه على مر القرون حب الوطن بالإيمان وحب الأمة بالحكمة في هذه الديار. واليوم في كل تحدي نواجهه ثمة دروس نتعلمها من هذا الإرث الروحي. وكما نصح أشرفولو فإن الاتحاد بالمحبة والمودة هو خير رد على تنامي الشقاق. وحتى بعد قرون لا يزال أشرفولو رومي المدفون في ضريحه المتواضع بإذنك حيا في قلوب الأمة التركية. ونسأل الله أن يديم على هذه الأمة الكريمة نعمة قادة الصوفية أمثال أشرفولو، وأن لا يزعزع وحدتنا وتضامننا. آمين. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلمة الدكتور جميل دواتشي بيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 و1:00 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 و6:00 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 و3:00 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 8 من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. أكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك هي اتفاقية دفاعية وليست هجومية، مشددا على أن تركيا لن ترسل قوات عسكرية إلى أراضي دولة أخرى لتنفيذ هجمات، بل ستقف إلى جانب الدول الطرف في حال تعرضها لأي اعتداء لحمايتها ودفاعا عنها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية المجرية أنيتا أوربان. وأوضح فيدان أن اجتماعات لجنة الاتفاقية في الرياض ناقشت استهداف السعودية بهجمات، إلى جانب اتخاذ قرارات هامة بشأن الهيكلية المؤسسية للمجلس والقيادة العسكرية والأمانة العامة. وأشار إلى تقييم سبل مساهمة تركيا وباكستان في جهود الدفاع ضد الهجمات القادمة من اليمن، مع التلويح بضرورة حل الأزمة عبر الحوار والمساعي السلمية. كما أعلن وزير الخارجية أنه تم استكمال الإجراءات الرسمية وعرض الاتفاقية على رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة التركي الكبير في أقرب وقت ممكن. وفي الشأن الإقليمي، حذر فيدان من خطورة اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية لتمتد إلى البحر الأسود وتستهدف السفن المدنية، مؤكدا ضرورة حظر تحويل المنطقة إلى جبهة صراع جديدة والتزام أنقرة الصارم ببنود اتفاقية مونترال المضايق للحفاظ على الأمن الملاحي والبيئي. عقدت وزارة الدفاع الوطني مؤتمرها الصحفي الأسبوعي في قيادة ترسانة جولجوك البحرية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها، حيث استعرض المتحدث باسم الوزارة الأدميرال زيكي أكتورك أحدث التطورات الدفاعية والميدانية والدبلوماسية، مشيرا إلى عقد اجتماعات استراتيجية لبحث تدابير توفير ونشر قدرات عسكرية في المملكة العربية السعودية ضمن أطر التنسيق المشترك. وأوضح أكتر كأن اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لتحالف مكة الدفاعية الذي عقد في الرياض شهد مناقشة التطورات الإقليمية وتدابير الدفاع الجماعي وتحديد الهيكل الأولي للأمانة العامة وصياغة إطار لتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، إلى جانب التباحث حول التدابير اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها ونشرها في السعودية وفق الإجراءات الدستورية والتشريعية الوطنية ذات الصلة. وفي سياق التعاون الدولي، كشفت الوزارة عن توقيع خارطة طريق للتعاون الدفاعي والأمني مع فرنسا تقوم على المصالح المتبادلة، وتأسيس هيكل مؤسسي للتشاور المنتظم ومكافحة التهديدات الهجينة وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الدفاع الجوي، فضلا عن رفع مستوى التدريبات العسكرية المشتركة والتبادل الأكاديمي. هذا ومن المقرر عقد اجتماعها الأول في الربع الأخير من العام الجاري. وفي الملف الإقليمي، نددت الوزارة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في جنوب سوريا واستهداف أعمال الحفر والتوسعة ضمن ما يسمى بمشروع خط صورة 53، وصفة إياها بالانتهاك الصريح لاتفاقية فض القوات لعام 74 ومحاولة لتصعيد التوتر في المنطقة، مجددة دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه السياسات التوسعية. أكد متحدث منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير أن قطاع غزة لم يعد يضم أي مستشفى يعمل بكامل طاقته جراء العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل، وأشار إلى أن القطاع تحول من منظومة صحية متكاملة تضم نسبة عالية من الأطباء والممرضين المؤهلين ومعدلات تطعيم تتجاوز 90% إلى نظام صحي منهار تماماً. وأوضح ليندماير في تصريحات صحفية أن نحو 2.1 مليون شخص في القطاع باتوا بحاجة ماسة للمساعدات الطبية، في حين لا يعمل سوى 19 مستشفى بشكل جزئي من أصل 36 وبسعة لا تتجاوز 3000 سرير و100 سرير فقط للعناية المركزة و120 سريرا لقسم الولادة، مما يحرم المرضى والأمهات والأطفال من الحصول على الرعاية الأساسية. أعلنت وزارة

في قطاع غزة أن قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على المعابر وآلية السفر الحالية تجعل عملية إجلاء الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى علاج في الخارج تستغرق نحو 8 ساعات، مؤكدة أن هذا الإجراء بمثابة قرار إعدام بطيء بحق الآلاف. وأوضحت الوزارة في بيان عاجل أنه حتى لو لم تضف أي حالة جديدة إلى القوائم، فإن تحويل 21,000 مريض وجريح مسجلين يتطلب على الأقل 4 سنوات وفق الإجراءات المعمول بها. وأضافت أن الحالات الجديدة الناتجة عن العدوان والمضاعفات الطبية تضيف 4 سنوات أخرى ليصل إجمالي المدة الزمنية المطلوبة إلى نحو 8 سنوات. وشددت الصحة على أن هذه المهلة الزمنية تشكل خطيرا على حياة المصابين، لافتة الانتباه لأن الأرقام المعلنة ليست مجرد إحصاءات بل هي صرخة. أكثر من 21,000 يحركون يوما من حقهم الأساسي في العلاج والحياة بسبب الاحتلال. انتقدت منظمة العفو الدولية مواصلة فرنسا زيادة صادرات المعدات والأسلحة العسكرية إلى إسرائيل، مؤكدة أن عدم منع استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة يعود إلى الدعم المستمر الذي تتلقاه تل أبيب من دول عدة في مقدمتها فرنسا. وأوضحت المنظمة في بيان صادر عن فرعها في فرنسا عبر منصة إكس أن الإبادة الجماعية في غزة تدخل عامها الثالث بسبب اعتماد إسرائيل على غطاء ودعم دوليين، مشيرة إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الفرنسية المقدمة للبرلمان تظهر ارتفاع قيمة الصادرات العسكرية لإسرائيل من 16,100,000 يورو عام 2024 إلى 19,800,000 يورو عام 2025. وأكد البيان أن هذه الأرقام تفند تصريحات المسؤولين الفرنسيين الذين ادعوا عدم بيع أي أسلحة لإسرائيل ووقوعهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة كف السلطات الفرنسية عن الشراكة في الجرائم المرتكبة ومطالبا بإيقاف تسليح إسرائيل والتجارة معها في ظل سياسات الإفلات من العقاب.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات تشكل البديل الحقيقي للحرب، مشددا على أن التوصل إلى اتفاق هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. جاء ذلك خلال استقباله الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في قصر بعبدة الرئاسي بالعاصمة بيروت. وأوضح عون أن بلاده تسعى لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى التلازم الوثيق بين استقرار لبنان واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. وأكد أن الجيش اللبناني يؤدي مهامه على أكمل وجه في مناطق انتشاره جنوب نهر الليطاني بموجب الاتفاق الإطاري، في وقت تواصل فيه إسرائيل التنصل من تطبيق بنوده. كشف تقرير أعدته خدمة بحث الكونغرس الأمريكي عن تعرض 81 طائرة عسكرية تابعة للولايات المتحدة للفقدان التام أو الأضرار الدائمة منذ بدء الهجمات على إيران في 28 من فبراير شباط الماضي. وأوضح التقرير أن الخسائر شملت مروحيات وطائرات حربية وطائرات مسيرة. واستنادا إلى بيانات مكتب الموازنة التابع للكونغرس، قدر التقرير التكلفة المالية الإجمالية لهذه الخسائر ما بين 1.8 مليار و3.3 مليار دولار أمريكي، وذلك تبعا لخطة الإحلال والتعويض التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. أعلنت شركة أسلسان للصناعات الدفاعية عن توقيع عقد مبيعات جديد بقيمة 125 مليون دولار مع مستخدم نهائي دولي يتضمن تصدير أنظمة أسلحة وحرب إلكترونية. وجاء في بيان نشر عبر الحساب الرسمي للشركة على منصات التواصل الاجتماعي، وقعت شركة أسلسان عقد مبيعات بقيمة إجمالية تبلغ 125 مليون دولار في مع مستخدم نهائي في الخارج، يخص تصدير أنظمة أسلحة وحروب إلكترونية. ولم تكشف الشركة في بيانها عن هوية الدولة أو الجهة المستوردة لهذه الأنظمة، إلا أن العقد الجديد يعكس استمرار التوسع والنجاح المستمر للصناعات الدفاعية التركية في الأسواق العالمية.

كشفت دراسة حديثة عن مؤشرات لافتة تتعلق بطول العمر في قرية بولوتانا الجبلية الواقعة في جزيرة ساردينيا الإيطالية، مشيرة إلى تسجيل معدلات استثنائية لطول العمر لا سيما بين النساء. وقبل نحو عقدين من الزمن، كان العلماء قد حددوا منطقة جغرافية في الجزيرة ذاتها عرفت بأول منطقة زرقاء في العالم، حيث يعمر السكان لأعمار مديدة. والآن عثر الباحثون على منطقة جديدة تتميز بطول العمر، والتي تبعد نحو 110 كيلومترات إلى الغرب من المنطقة الزرقاء الأصلية. ووفقا لدراسة نشرت في مجلة Frontiers in Aging، استندت إلى بيانات ديموغرافية أخذت بين عامي 2021 و2025، تبين أن متوسط العمر المتوقع للمرأة البالغة من العمر 70 عاما في بولوتانا يبلغ 20.85 عاما إضافيا. وعلى المقارنة، سجلت معدلات العمر المتوقع عند سن 70 في مقاطعة نورو التابعة لهذه القرية ب 18.61 عاما، وفي عموم ساردينيا ب 18.4 أعوام، بينما بلغ المعدل الإيطالي العام 18.06. والأكثر لفتا للانتباه هو أن احتمال بلوغ المرأة في بولوتونا سن 100 عند وصولها سن 70 قد قدر بنسبة 13.83%. وفي هذا السياق، أوضح عالم الأوبئة والباحث المشارك في الدراسة من جامعة إلينوي في شيكاغو جاي أولشانسكي أنهم يعتقدون أن بولوتانا تضم سكانا يتمتعون بأطول عمر للنساء في العالم أو ما يتقارب جدا من ذلك. وأضاف أنه في حال تحديد العوامل الكامنة وراء هذا العمر المديد ومساعدة الناس على تبنيها، فإن العالم أجمع يمكن أن يستفيد من قيم وخصائص هذه المجتمعات. ورغم أن الباحثين أقروا بأن العوامل الدقيقة التي تمنح نساء بولوتانا هذا العمر المديد لم تحسم نهائيا بعد وتخرج عن نطاق التحليل الديموغرافي البحث، إلا أنهم أشاروا إلى عدة آليات محتملة قد تسهم في هذه الميزة البنيوية، وتشمل البنية الجينية وعادات التغذية الصحيحة والنشاط البدني المستمر والدعم الأسري والانسجام المجتمعي وسهولة الوصول إلى الرعاية. أعزائي المستمعين، استمعتم إلى نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، والآن مع أغنية لسردار أورتاج تحمل اسم شيطان.

كان الأطفال يلعبون الكرة في الشارع كالعادة في يوم مشمس في منطقة بايرام باشا في اسطنبول. كانوا مفتونين باللعبة حتى أنهم لم يدركوا كيف مر الوقت أو كيف بدأ الظلام يحل عليهم، لأنهم كانوا في الجزء الأكثر إثارة من اللعبة. إدا إدا هيا جول، صرخ أحد الأطفال بحماس. ثم ركض جميع الأطفال الذين كانوا يلعبون في نفس الفريق نحو إيدا وشاركوا فرحتهم وكأنهم فازوا بكأس العالم. كانت عيون جميع الأطفال تلمع، أما الفريق الخاسر فلم يكترثوا وقالوا: نراكم غدا مرة أخرى، ستكون مباراة العودة حرجة، في محاولة لتخويفهم. ثم اقترب رجل طويل القامة من الأطفال وقال: إيدا يا ابنتي، هيا بنا، حان وقت العودة إلى المنزل. ركضت ابنته نحوه وكانت فضولية وخجولة. قال والدها بصوت ناعم: يا ابنتي، أنت الآن تلعبين كرة الطائرة بشكل احترافي، ما رأيك أن تتوقفي عن لعب كرة القدم وأنت طويلة هكذا؟ فقالت إيدا: لكن يا أبي، أنت تعلم أن كرة القدم هي أكثر ما يثيرني. فابتسم والدها وقال: وكيف لا أعرف، خاصة عندما تكون مباراة فنربحتشه، لا توجد مباراة لا تفوتك مع أعمامك وأبناء عمومتك، ربما سترتدين قميص فنربحتشه المخطط.

يوما ما، ما رأيك؟ لمعت عينا إضافة جأة، فمجرد الحلم بذلك كان جميلا جدا. لم تكن تعرف بعد أنها يمكن أن تحقق أكثر من ذلك بكثير في المستقبل. اسم هذه البطلة الرائعة هو إيدا أردام دوندار، قائدة فريق فنربتشي للكرة الطائرة والمنتخب الوطني التركي للسيدات، والتي نصب على شرفها تمثال. ولدت إيدا أردام دوندار في 22 من حزيران يونيو عام 1987 في اسطنبول، وعاشت طفولة جميلة وسعيدة للغاية مع أشقائها الستة. بمجرد عودتها من المدرسة إلى المنزل، كانت تقضي الوقت مع أصدقائها وأبناء عمومتها في الشارع، وكانت تستمتع بجميع أنواع الألعاب، لكنها كانت تحب كرة القدم أكثر من غيرها. كان فريقها المفضل هو فنربهتشي. في الواقع لقد كانت مشجعة لدرجة أنه في أحد الأيام في إحدى المقابلات، عندما سئلت عن الفريق الذي تفضله، قالت فنربهتشي وأضافت حتى الموت بين قوسين. عندما كانت في الصف الثالث الابتدائي، لاحظ مدرب البنية التحتية لفريق بشكتاش إسماعيل شاهين إيدا أثناء زيارته لمدرستها، ونتيجة لهذا اللقاء بدأت إيدا أول تدريب لها في الكرة الطائرة في 24 من كانون الأول ديسمبر عام 2000، حتى أنها قادت فريق بشكتاش لكرة الطائرة للسيدات لمدة موسمين، لكن قلبها كان ينبض لفريق فنربهتشي. وأخيراً تحقق حلمها في 12 من أب أغسطس عام 2008، تلقت عرضاً من فنربهتشي. بعد ذلك اليوم رفضت إيدا جميع العروض ولم تخلع قميص فنربهتشي الذي كان يحمل الرقم 14. بالإضافة إلى ناديها، لعبت أيضاً مع المنتخب الوطني التركي منذ عام 2005، وفي الوقت نفسه كانت قائدة لكل من المنتخب الوطني التركي ونادي فنربهتشي الرياضي. حققت إيدا أردام دوندار العديد من النجاحات مع فنربهتشي وكذلك مع المنتخب الوطني التركي، لكن إنجازها الأهم كان عام 2023، فقد حصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بقيادة إيدا أردام دوندار على بطولة دوري الأمم للاتحاد الدولي للكرة الطائرة وبطولة أوروبا للكرة الطائرة وتصفيات الألعاب الأولمبية التي أقيمت في كأس العالم لعام 2023، وهكذا دخل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة التاريخ بفوزه بجميع الألقاب التي يمكن أن يفوز بها في عام 2023. إن تزامن هذا النجاح الذي حققته إيدا أردام دوندار وجميع زميلتها في الفريق مع ذكرى مئوية لتأسيس الجمهورية التركية جعل تركيا كلها وخاصة النساء فخورة بها. متى كبرت هكذا؟ متى أصبحت فتاة كبيرة؟ سألها والدها بانفعال وهو ينظر إليها. كانت إيدا تقف على المسرح مترددة بعض الشيء بحماس لطيف، ولكن في نفس الوقت سعيدة وهي تلقي كلمتها أمام الضيوف. كانت تتحدث عن طفولتها وعن فنربهتشي وأحلامها والجماهير، بينما كان والدها يستمع إلى ابنته. كان يغرق في التفكير مرة أخرى. نعم، الأحلام، يا لها من أحلام. لقد بدأت لعب للكرة الطائرة وانتقلت إلى فنربهتشي وأصبحت لاعبة في الفريق الوطني وقائدة الفريق، وبالطبع فزت أيضا بالعديد من الألقاب والبطولات والإنجازات الفردية. والآن في 8 مارس 2024 في اليوم العالمي للمرأة، سنحضر إزاحة الستار عن تمثالك كرمز لمثابرتك وعزيمتك وروحك القتالية. هذه المرة ستدخلين التاريخ كأول امرأة رياضية تركية يقام لها تمثال. أنا فخور بك كأب، ولكن أيضا كمواطنة من هذه الأرض. ابنتي الجميلة، تحديت الصعاب ووصلت إلى النجوم وذهبت إلى أبعد من أحلامك. هكذا فكر والدها وعيناه تملأها دموع السعادة. مستمعينا الكرام، نهدي قصتنا هذه إلى أولئك الذين لا يستسلمون رغم الصعوبات، إلى أولئك الذين كانت أحلامهم مشرقة كالنجوم.

هجوم، وإلى إداء أردم دندر قائدة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للسيدات. نشكركم على حسن متابعتكم. إلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن أحد رواد التصوف التركي الإسلامي أشرف أولو رومي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. إن أشرف أولو رومي من أبرز الصوفيين في العالم التركي الإسلامي، ويمتد نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جهة وإلى أتراك أوز من جهة أخرى. وكان أشرف أولو رائدا بارزا في الحفاظ على لغة أوز في الأناضول وتطويرها وخدمة اللغة التركية، وواصل مسيرته في الطريق الذي مهده صوفيون مثل أحمد يسوي ويونس أمرا قبله، وهكذا أصبح من أبرز ممثلي التصوف التركي مؤثرا على من جاءوا بعده. واصل أشرف أولو رومي في القرن الخامس عشر بنجاح باهر مسيرة نقل الحكمة باللهجة العامية التي بدأها يونس أمرا، وإنما عطف جمالا على قصائده هو صدقه وصدق مشاعره لا إتقانه الفني، واتسمت قصائده بالبساطة التي كانت مفهومة للجميع بدءا من مجالس التراويش وصولا إلى جلسات الولائم، لأنه ألف قصائده باللهجة العامية. وكان اختيار اللغة والأسلوب تم بشكل مقصود، فقد ألف أشرف أولو أعماله بلغة تركية بسيطة وجميلة، مساهما بذلك في تطوير اللغة التركية، وأشار إلى هذا قائلا: أردت أن يستفيد الجميع منها، وكان آمن لقوة اللغة التركية، وأثبت أن اللغة التركية أيضا يتم من خلالها التعبير عن الحكمة والعرفان، وهذا ما فعله أشرف أولو تحديدا، فقد جسد الروح الإسلامية في اللغة التركية من خلال القصائد الدينية والنصائح، وبفضله أصبحت اللغة التركية لغة الحكمة في منابر المساجد وساحات تكايا التراويش. وكان لقاؤه بحاجي بايرام ولي نقطة تحول في حياة أشرف أولو رومي، ولفت انتباه حضرة أمير سلطان في بورصة فوجهه إلى أنقرة إلى حاج بايرام ولي، وهكذا دخل أشرف أولو محفل أعظم الشيوخ الصوفية في الأناضول آنذاك بخضوع تام. ولاختبار

انطباعات هذا الطالب الموهوب روحيا عهد إليه حاج بايرام ولي بمهام درجاهه، وقال أشرف أولو دون تردد على رأس والعين، وأمسك بإبريق ومكنسة واندفع لخدمة الدرجة. وقد

الرسمية، إلا أنه إذ اعتبر نفسه غير كاف لهذه المهمة انعزل في إذنك لفترة، وظل سؤال هل توجد هناك مرتبة أولياء يتردد في قلبه، وبهذا السؤال عاد إلى أنقرة في رعاية حميه حاجي بايرام. إلا أن حاجي بايرام ولي أشار إلى طريق الحقيقة الأبدي وإدراك الحماس الكامن في تلميذه، فقرر إرسال أشرف أولو إلى مدينة حما في سوريا إلى الشيخ حسين حموي، وكان الشيخ حموي من نسل الشيخ الصوفي الكبير عبد القادر الجيلاني والممثل الإقليمي للطريقة القادرية. وبعد أن تعلم أشرف أولو دقائق الطريقة القادرية في حما واجتاز اختبارات النضال ضد الشهوات النفسية عاد إلى الأناضول، وبشرت هذه العودة بميلاد جديد ألا فهو المدرسة الإشرافية. ومزج أشرف أولو رومي منهج البايرامي الذي تعلمه في الأناضول مع مناهج القادرية التي تعلمها في حما، مضيفا إليه الإرث الروحي لمعلمه أمير سلطان في بورصة. وهكذا اندمجت البايرامية والقادرية في شخص أشرف أولو وظهرت مدرسة جديدة تعرف بالأشرفية، ومثل هذا التوليف وحدة المدارس الصوفية التركية. وإضاف أشرف أولو شريحة أخرى إلى التاج ذي الستة أجزاء الذي هو رمز البايرامية منشئا التاج ذي السبع أجزاء الخاص بطريقته. وفسرت هذه الشرائح السبع أيضا على أنها تشير إلى السماوات السبع أو الآيات السبع من سورة الفاتحة. وعندما أسس أشرف أولو رومي درجاه في إذنك وبدأ بإرشاد الناس انتشرت سمعته سريعا في جميع أنحاء الأناضول، وعلى خطى أشرف أولو امتدت طريق الأشرفية في جميع أنحاء الأناضول ليصبح مشدا لقلوب لا تحصى. وترك أشرف أولو رومي إرسا سريا من الأعمال أبرزها ديوان أشرف أولو، وهذا الديوان هو مجموعة من قصائده مفعمة بالحب الإلهي وزاخرة بالنصائح والحكايات الدينية والصوفية، ولا تزال قصائده الدينية تتلى في العديد من تكايا التراويش والمساجد في أنحاء الأناضول حتى اليوم، وهي بذلك تمثل الصوت الجماعي للأمة التركية. ومن رواية أشرف أولو الأخرى كتاب مزكي النفوس، وهو كتاب عن التصوف مكتوب بأسلوب نثري بسيط، ويحتوي الكتاب على المفاهيم الأساسية للتصوف ومراحل النفس والنصائح الأخلاقية والقصص التحذيرية. وقد هذا الكتاب الذي صمم ليكون كتابا شائعا يشرح المنهج الصوفي على اهتمام أكبر من ديوانه في مواضيع كثيرة. إن أعماله ليست أعمالاً كلاسيكية تذب النخبة، بل هي نتاج نابع من حقل قلوب الناس، ولغته بسيط وجريئة ووطنية، وجوهره هو الحقائق الصوفية المستغى من القرآن والسنة. وهذا المزيج يجعل أعماله خالداً، لأن أشرف أولو رومي قد أخبرنا الحقيقة بلغتنا. حمل لواء المحبة الذي ورثه من خراسان إلى الأناضول وجسد القومية التركية في الروحانية بضمان وحدة اللغة وتوحيد القلوب، وقد غرس طريق الأشرفية الذي أسسه على مر القرون حب الوطن بالإيمان وحب الأمة بالحكمة في هذه الديار. واليوم في كل تحدي نواجهه ثمة دروس نتعلمها من هذا الإرث الروحي، وكما نصح أشرف أولو فإن الاتحاد بالمحبة والمودة هو خير رد على تنامي الشقاق. وحتى بعد قرون لا يزال أشرف أولو رومي المدفون في ضريحه المتواضع بإذنك حيا في قلوب الأمة التركية، ونسأل الله أن يديم على هذه الأمة الكريمة نعمة قادة الصوفية أمثال أشرف أولو، وأن لا يزعزع وحدتنا وتضامننا. آمين.
مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلمات دكتور جميل دواتشي بيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.